0: keadaan kezaliman atau perlakuan yang tidak adil dari orang lain dapat membuat hidup terasa sempit dan penuh penderitaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana agar kita benar-benar terhindar dari kondisi negatif ini? Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tentu harus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengamalkan doa yang tercontohkan ini sebagai wirita siang, pagi dan sore hari. Selain itu juga kita mari latih diri kita senantiasa berpikir positif dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kegelisahan menguasai diri kita. Kita harus menyadari bahwa apa yang Allah Subhanahu wa takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa masalah, tetapi ketika kita memiliki hati yang kuat dapat menghadapi masalah, dan kekuatan itu akan lahir dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kecuali kita bisa menanggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha, wa ladaina kitabum yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun." Artinya kami tidak membebani seseorang pun kecuali menurut kesanggupannya. Pada kami suatu catatan yang memutarkan, yang menuturkan kebenaran yang mereka tidak dizalimi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjauhkan diri kita dari kegelisahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, pengecut, kikir, lilitan utang, dan penindasan dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang kuat, sabar, dan penuh keberkahan dalam menghadapi daripada kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
0: الحمد لله. الحمد لله حمدا كما أمدك كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جحد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا النار ولو بشق التمر. إن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة بكرسي. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أم بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

استووا استكموا واعتدلوا وصووا صفوفكم فإن التصفية تصفية من تمام الصلاة مريم أنجمة سبن لروس رفت

عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل له الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا من يعلم ما أعطيت ولا معطي لما منأت ولا رد لما قضيت ولا إن فوز الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه.

Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdihi daiman qaiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa ni'mah. Allahu akbar. Allah Allah Allah Allah Allah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين. حمد النائمين. حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك

في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. ربنا اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.